قدر قدر انتو اشكو انا ولا يا ماجد قردو يا ملي كل نايبتي ملي ليلي كاش الضر يعتمد

سرحان. وما هذه الطريق البيض ولا لا يوم من الصبح شو من خبيط بعتيها.